0: يبوس خدود الحالة لما الشفايف تضحك لي دوب من الغير مي الحياة.
1: Because the night. Suoni notturni su Nova Radio.